0: وتعال احكي لك عن كنبة في بيتنا مليانة أحضان غرقانة أحلام، أساطير عن حب حكاوى عن قلب تشال وتحط وهو لسه بخير، يا ما شافت منه أيام يا ما شالت عنا الأوزان وهتفضل شهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك ميت ضحكة وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا وتعال اشكلنا واطلع بره وشوف وحب.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: اكسر قلبك عادي وهم.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: نط براسك خش ودم.
1: تعال احكيلنا على اللي حصل، تعال احكيلنا على اللي حصل،
0: وريهم احنا ازاي بنحب.

هتمشي في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب بنكلة. هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي. هتشوف أوطان بتتهون

كملها فرش لك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا واطلع بره وشوف وحب وتعال احكي لنا على الحصن تعال احكي لنا على الحصن اكسر قلبك عادي وهب

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال.

نقلب الدنيا كلها فلتان. الاصلي ببين بايع ما يبان. ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط تركنش